حوح كي انتجيل راح حوح طي راهي راح حوح رغي تنير حوح يا سناهي راح حوح كلها رأى

نعم يوسف يؤمر بكاري أدوكاري يؤمر بكاري أما اليرا أمان يؤمر بكاري تل أمر بكاري يا ندي يا مركاري أمر بكاري يرا أما اليرا